0: his partner stations and is being replayed on Free FM thanks to funding from New Zealand On Air.
1: Welcome to Voices of Peace and Aroha.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My dear brothers, sisters and friends, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Peace be upon you all. This is our weekly talking. Today I would like to talk about some points to show how the Islamic faith has lots of beautiful things for all mankind. How Islam guides all mankind everywhere in the right way to gain happiness and satisfaction and be in paradise

0: Hello, my friend. It's Susie Cato here, inviting you to be a part of my radio show, Susie and Friends. We've got songs, stories and competitions, jokes, birthdays and shout-outs, and lots of fun and laughter. Plus a whole lot of cool kids just like you. Check out susie.co.nz for more information. We'd love you to be a friend of the show. Just listen to the radio this weekend for Susie and Friends.
1: Susie and Friends, 7 o'clock Saturday mornings on Free FM 89.0. The following program is a repeat broadcast of a show originally aired on Free FM. Any date references may no longer apply.
2: Welcome to Voices of Peace and Aroha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم